ليلة في السماء ونكتبها لك معيش حالي يا ليلة موسيقى وغدا غدا يسليني لابنك طبعا شبه بشي وجيلة زوجت في السماء ونكتبها لك معيش.